0: أخيرة حسنة وكنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله يعطكم
1: نحمده ونستعينه ونستغفره
0: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده